0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: هذا وقتنا برنامج خاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتاء.